والعين الزرقاء والمموم زويقة آي ها مامي مامي آي والعين تعجب والحجب حاط العين